que dinen. ننسك يا دينين. اسمع للشيخ محمد الطاهر. انا في الجزائر وانت في الامريكان.